توصل جلعة بالدلع بتمسح فيك الملعب بدي اتمنى نوسع احنا نحروث احنا نوسع طال فينا الليل سبب تاني بعطيك اتنين